عندك شي العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد بضوي العتمي زهرة بالصحة

بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

راح بعذرك يمكن ما بتعرفيني أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني وإذا جرب

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

استمعوا وارفعوا الصوت. SBS عربي تقدم آخر الإصدارات.

سكسك يوز من الجميع ما تميزوش الناس بعنيكم.

0: هذه هي اس بي اس عربي.
1: كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول يضوك طفاها

0: موسيقى نهاية الأسبوع.
1: أنتم مع SBS عربي.

0: انطيتش وقت أكثر من اللازم وحرامات، بس غلطة ما أكررها.
1: SBS عربي، بيتكم لأجمل الأغاني العربية.

في يوميا إلا يدوب بالليل إلى حد.

كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحن.
1: تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.

0: مش حاسس بشي.
1: اس بي اس عربي،
2: استمعوا على راديو دي اي بي والتلفزيون او تطبيق اس بي اس اوديو اب.

0: SBS Arabic أستراليا with Arabic flavor.
1: أنت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينة
1: وبتحط ساعات مشهورة ملونة؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم أبيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقة.
1: أنت فكرتني بيها، دي كانت رهيبة برضه. ليها معنى كبير.
2: طبعًا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العمارة.
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك.
2: تعمل أنت حاجة تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميلة.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه تلاتة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها أي حاجة.
1: ممكن يقرصوها أصلا بس. من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من ال.
2: ولا خليوا من الحاجة.
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.

مرمر وش البي شنو البي يقلي ليش متمرمر

عبرت الشط على مودك علشانك لجل عينك وخليتك على راسي.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

اشوفك الصبح واشوفك العصر في اصغر حارة واكبر قصر اجي لك المغرب فتروح مصر ملفف قلبي وراك بشوفك من بعد ومن قبل عيونك مشيتني على الحبل وحبك زي القهوة الدبل بيبدأ يومي معاك

0: تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.
1: مش هتسمعونا أغنية حلوة كده من الفرقة بتاعتكم؟ كان اسمها إيه الفرقة؟
2: أميتشي.
1: إيه؟
2: يعني الصحاب
3: بالتلياني.

تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.
2: SBS

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: This Father's Day, when you ship UPS Air at the UPS store, your items arrive on time or your money back, guaranteed at no extra cost. It's like the father of all shipping services. It shows up to the airport way too early, just to play it safe. It's overprotective about all the things that truly matter, and it's always prompt, especially to be with family. Make it your first choice to celebrate your dad. Ship UPS Air with our money-back guarantee, exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit theupsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply.
3: أخذكم بالعديد من القصص والأحداث التي عرضت في SBS عربي خلال هذا الأسبوع، والتي تعكس تنوع مجتمعنا، ونسلط الضوء أيضاً على تجارب مهمة تستحق أن تروى. يبدأ اليوم كأس العالم 2026 بالنسبة للأستراليين، حيث سيلعب الساكاروز مباراتهم الأولى اليوم عند الساعة 2:00 عصرا بتوقيت الساحل الشرقي في أستراليا، وذلك مع المنتخب التركي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم المنتخب الأمريكي المضيف ومنتخب باراغواي، كما ستلعب أستراليا مباراتها القادمة عند 5:00 فجرا يوم السبت المقبل. بالتوفيق للساكاروز في مشاركتهم القيمة ما هذا العام مع المدرب بوبوفيتش. ونذكركم مستمعينا أنه سيمكنكم مشاهدة جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على قنوات SBS وعبر منصة SBS On Demand. لا تفوتوا الإعادات الكاملة للمباريات والملخصات وأبرز اللقطات والأهداف طوال فترة البطولة. ونبدأ صباحنا اليوم مستمعينا اليوم بحكمة لكونفوشيوس، حيث يقول: ليس المهم أن نتحرك بسرعة، بل أن تستمر في التقدم. وبعد هذه الحكمة سنتوقف مع أغنية لنعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع وبرنامجكم ويكند بالعربي.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: ويكند بالعربي على SBS عربي, أفضل مقتطفات الأسبوع.
10: صباح الخير من جديد, وأهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي. كل تحيات لكم من SBS عربي. نطل عليكم هذا الصباح في 14 من حزيران يونيو, وهو يوم يحمل أهمية إنسانية خاصة على مستوى العالم, إلى جانب كونه يوما حافلا بالنشاطات الثقافية والفنية والرياضية التي تجعل من عطلة نهاية الأسبوع فرصة مميزة للاستمتاع والتعلم واكتشاف الجديد. نبدأ من المناسبة العالمية الأبرز لهذا اليوم, وهو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. وفي مثل هذا اليوم من كل عام تتجه الأنظار إلى ملايين الأشخاص الذين يساهمون بصمت في إنقاذ الأرواح من خلال التبرع بالدم. ورغم أن عملية التبرع لا تستغرق سوى دقائق معدودة, إلا أن أثرها قد يمتد ليمنح شخصا آخر فرصة جديدة للحياة. وتشير المؤسسات الصحية حول العالم إلى أن الحاجة إلى الدم ومشتقاته مستمرة على مدار العام, سواء للحالات الطارئة أو العمليات الجراحية أو علاج الأمراض المزمنة. ومن هنا تأتي أهمية هذه المناسبة التي لا تقتصر على الاحتفاء بالمتبرعين فحسب, بل تهدف أيضا إلى تعزيز ثقافة العطاء والتطوع والمسؤولية المجتمعية. وفي أستراليا تلعب خدمات التبرع بالدم دورا محوريا في دعم النظام الصحي, حيث يعتمد آلاف المرضى سنويا على تبرعات المتطوعين لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. وتشهد العديد من المدن الأسترالية خلال هذا اليوم حملات توعوية ومبادرات اجتماعية تشجع السكان على المشاركة في التبرع المنتظم بالدم, وتسلط الضوء على قصص إنسانية مؤثرة لأشخاص ساهمت هذه التبرعات في إنقاذ حياتهم. ومن هذه الأخبار دعونا نستمع لبودكاست طريق الهجرة لنستمع.
3: طريق الهجرة.
11: أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا سناء وهيبة.
12: وأنا بترا طوء الهندي. وببداية هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة, لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية, نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
11: نعم بترا, بعد ميزانية 2026 هل أصبحت الإقامة الدائمة في أستراليا أسهل للمقيمين داخل البلاد أم أكثر تعقيداً؟
12: السؤال الأساسي اليوم، وشفنا بعد الموازنة اليوم الحكومة عم تعطي الأولوية بشكل واضح وصريح لمن هم على الأراضي الأسترالية، ومع استمرار النقص بالعديد من المهن والقطاعات الحيوية، الحكومة اليوم تواصل تركيزها على استقطاب الكفاءات الموجودة بالفعل داخل سوق العمل الأسترالي، سيما يلي بيمتلكوا خبرة محلية وقدرة على الاندماج والاستقرار طويل الأمد، وكانوا already يعني بلشوا يفهموا سيستم الأسترالي.
11: لكن الطريق إلى الإقامة الدائمة لم يعد يعتمد فقط على عدد النقاط، بل أصبحت عوامل مثل ترشيحات الولايات والهجرة الإقليمية وكفالة أصحاب العمل واحتياجات سوق العمل واختيار التخصص والمسار المناسب عناصر حاسمة في تحديد فرص النجاح.
12: بهالحلقة من بودكاست طريق الهجرة مسلط الضوء على مسارات التقدم على الإقامة الدائمة لمن هم على الأراضي الأسترالية، وهالشي اليوم رح يشكل أفضلية بالنسبة للكتار وبارقة أمل أيضا بالنسبة للكتار، وبيسعدنا نصبح بالخير مباشرة على الهواء على محامي الهجرة أستاذ ناظم البردوع. يا هلا فيك وصباحك خير.
4: صباح الخير بيترا، صباح الخير سناء، صباح الخير للمستمعين.
11: يا هلا أستاذ ناظم. بداية ناظم، ما أبرز التغييرات اللي حملتها ميزانية 2019 التي أتت لصالح المقيمين داخل أستراليا السعين إلى إقامة دائمة؟
4: إذا بدنا نلخص الموضوع، الحكومة الأسترالية بعد ميزانية 2026 عم تعطي رسالة كتير واضحة. الأولوية أكثر وأكثر هني حتكون للأشخاص الموجودين داخل أستراليا واللي عندهم خبرة عمل محلية وعندهم اندماج فعلي بسوق العمل الأسترالي. شفنا كمان في استمرار بالتركيز على مسارات العمال الماهرة، العمال الماهرة خصوصا في من خلال كفالة أصحاب العمل. هذه نقطة مهمة جدا، بعدنا بعد كفالة أصحاب العمل هي الرقم الأول بالنسبة لهجرة المهارات العمال الماهرة والهجرة الإقليمية. بالإضافة كمان في استمرار لدعم بعض المهن اللي فيها نقص حاد بالسوق، مثل القطاع الصحي، وبركز على هدول الأربع قطاعات بالتحديد. يعني عندنا القطاع الصحي، قطاع التعليم، قطاع البناء، وقطاع الهندسة.
12: ناظم، يعني يلي كنا انطلقنا فيه الأسبوع الماضي وبالفعل هي بارقة أمل للكتار، أنه اليوم تعطي أستراليا الأولوية لمن هم بدأوا بمسيرة الاندماج على الأرض. إذا ما نحكي شوي عن المسارات يلي تعتبر الأقوى اليوم أو الأكثر واقعية للحصول على الإقامة الدائمة من داخل الأراضي الأسترالية،
4: اليوم في أربع مسارات أنا برأيي رئيسية منشوفها هي الأقوى عمليا. عنا أولا بالرقم أول هني كفالة صاحب العمل، وخاصة بالمسارات اللي بتودي للإقامة الدائمة بعد فترة عمل معينة. يعني إحنا مثل ما بنعرف أنه إقامة الكفالة صاحب العمل تشتغل على أساس فيزا بتطلع على 4 سنين، اللي هي رقم 482. بعد ما الشخص بيحصل على هذه الفيزا بيشتغل عليها سنتين، بعد سنتين ممكن يقدم على الإقامة الدائمة من خلال برنامج 186. ثانيا عندنا برامج الهجرة الماهرة عبر النقاط، مثل التأشيرات 189، 190 و491، اللي هن بيعتمدوا على موضوع النقط أو كفالة من خلال ولاية من الولايات الأسترالية. ثالثا عندنا الهجرة الإقليمية، واللي بتعطي اهتمام كبير من الحكومة بسبب الحاجة للسكان والعمال خارج المدن الكبرى أكيد. رابعا وأخيرا عندنا بعض المسارات الخاصة للشركاء أو العائلة إذا كانت الظروف الشخصية مناسبة. في بعض المهن ما بتكون موجودة تحت التأشيرات الكبيرة اللي حكينا فيها، بيكون أوقات في عند شركة عندها حاجة إنه يجيبوا أشخاص بمهن مش من درجة تحت لستة المهن الأسترالية، فممكن يقدموا طلب شراكة مع دائرة الهجرة ويطلبوا إنه يكفلوا أشخاص من خارج أستراليا أو من داخل أستراليا تحت مهن محددة. فعنا هذول الأربع مسارات تقريبا هن حاليا أكثر شيء موجودين.
11: نعم ناظم، هذا بيخليني أسألك إلى أي مدى أصبحت كفالة أصحاب العمل والهجرة الإقليمية أكثر أهمية من نظام النقاط التقليدي؟
4: بصراحة أصحاب العمل صار عندهم دور أساسي جدا، وهو مسار تأشيرة العمل من خلال أصحاب العمل وكفالة أصحاب العمل. للحقيقة يعني على أرض الواقع هو المسار المثالي حاليا لأي شخص داخل أو خارج أستراليا، لأنه طريق واضح جدا وطريق غير نظام النقط. نظام النقط بيعتمد على تحديد أو على انتظار دعوة من الحكومة الإسترالية أو من الولاية للشخص ليقدم طلب، وهالدعوة أوقات ممكن تاخذ سنين، بينما أصحاب العمل ممكن يبدأوا بطلب التأشيرة بأي وقت هن بيحبوا، يعني هن in control أو هن اللي بيستلموا موضوع أي متى بيتم تقديم الطلب وبتعطي ظروف. فمن هيك عادة منشوف أحيانا في أشخاص عندهم نقاط كتير تحت نظام النقاط بس ما عم يقدروا يعملوا أي شيء، بينما منشوف أشخاص يمكن ما عندهم أي نقاط بس عندهم كفالة صاحب عمل عم يمشي حالهم أسرع بكتير
12: وعم تعمل فرق. إذا بدي أنطلق أنا وياك ناظم والمستمعين إلى مسار الطلاب الدوليين والخريجين يلي عندهم فرص اليوم قوية لا ينتقلوا للإقامة الدائمة، شو حظوظهم؟ شو يلي تغير كمان بالنسبة لألون؟ وإذا ما نحكي شوي كمان عن المنافسة، هل باتت أصعب لأنه الأولوية عم تنعطى لمن هم على الأراضي الأسترالية؟
4: بيترا خليني أوضح شغلي. نحن أكيد الميزانية هو نحكى فيها وقالوا أنه حيصير في تسهيلات للأشخاص الموجودين داخل أستراليا، بس بعد ما تم الإعلان بشكل واضح شو هي التسهيلات اللي حتكون، بس نحن خلينا نخمن أو نعطي تصور شو هي ممكن الأشياء. أكيد أنا برأيي أي شخص درس داخل أستراليا لازم يكون عنده أولوية حسب الإعلان اللي تم عنه بالميزانية. فأنا تصوري عندك الدراسة داخل أستراليا هاي دي حتعطي نتيجة كويسة، عندنا كمان الخبرة المحلية حتكون لها نتيجة كويسة، عندنا كمان موضوع السكن الشخص داش له موجود بأستراليا أنا برأيي كمان حياخد أولوية. بعد الأمور ما توضحت جدا شو هي الأولويات أو شو هي الأدفانتج اللي حياخد أي شخص موجود داخل أستراليا، بس هيدا تصورنا. يعني أكيد لما نحكي عن ميزانية بدها تعطي أولوية للأشخاص داخل أستراليا، أكيد بيكون أولوية للي بيكون دارس داخل أستراليا أو مشتغل داخل أستراليا أو عنده خبرة داخل أستراليا. بس اليوم سوق العمل أنا برأيي هو العنصر الأساسي تقريبا بكل القرارات متعلقة بالهجرة، هو سوق العمل ومتطلبات سوق العمل.
8: نعم، سوق العمل كيف ما قلت. طيب كيف تؤثر احتياجات سوق العمل هنا وأولويات المهن المطلوبة على الدعوات وبرامج ترشيح الولايات؟
4: مثل ما قلنا سوق العمل هو العنصر الأساسي تقريبا بكل أي قرار متعلق من خلال دائرة الهجرة بموضوع الهجرة، أكيد بيرجع دايما على سوق العمل، ودايما في مناوشات ومناقشات بين دائرة الهجرة والدوائر الثانية ليشوفوا شو هي سوق العمل. كل ولاية عندها احتياجات مختلفة، وبالتالي كل ولاية بتحدد أولوياتها بناء على النقص الموجود عندها بالولاية. مثلا ممكن نشوف ولايات عم تعطي أولوية للمعلمين، ممكن نشوف ولايات عم تعطي أولوية لقطاع البناء مثل كوينزلاند مثلا مثل ما شرحنا بكذا مقابلة. فلهيك أنا دائما بنصح أي شخص بيحب يقدم أو عم يفكر يقدم على الهجرة على أستراليا ما يركز بس على قائمة المهن، بس كمان يتابعوا تحديثات الولايات وبشكل مستمر، لأنه الأولويات ممكن تتغير من شهر لشهر.
12: ناظم، وبالختام إذا بنحكي شوي عن الاستراتيجيات العملية يلي اليوم ينبغي على أصحاب التأشيرات المؤقتة اتباعها لتعزيز فرص الوصول أو الحصول على الإقامة الدائمة، دايما نختم مع شوية نصائح عملية.
4: أكيد في عدة نصائح عملية ممكن أعطيها. أولا التخطيط المبكر وعدم الانتظار حتى قرب انتهاء التأشيرة، يعني هذه واضحة جدا، دائما الشخص يخطط بشكل مبكر جدا. ثانيا تحسين اللغة الإنجليزية لأنه بتأثر على موضوع النقط كتير وبتعطي فرص توظيف أعلى بكتير. أكيد ثالثا هو اكتساب خبرة عمل محلية استرالية، لأنه حقيقة هذه نقطة مهمة جدا، وفي كتير مجالات موجودة داخل هجرة المهارات بإستراليا. إذا الشخص ما عنده خبرة عمل محلية ما بيقدر يقدم على طلب تأشيرة بعدة مجالات. رابعا دراسة الخيارات من خلال الولايات والمناطق الإقليمية، عدم حصر الخيارات بس بموضوع بمدينة واحدة أو منطقة واحدة أنا برأيي. وأكيد خامسا دائما متابعة التغييرات الهجرة بشكل مستمر لأنه النظام عم يتغير بشكل دائم. وأخيرا وأهم شيء هو استشارة مهنية مبكرة، لأنه هيدا كتير بيعمل فرق، وحتى مش بس استشارة مرة واحدة، يمكن استشارة بشكل سنوي لتأكد أنه الشخص بعده ماشي على البرنامج الصحيح ليوصل للإقامة
12: في ظل التغييرات الدائمة.
4: أكيد أكيد أكيد.
8: نعم، محامي الهجرة الأستاذ ناظم بردوع، شكرا لتواجدك معنا هذا الصباح.
4: شكرا شكرا شكرا
12: شكرا من القلب لك ناظم. وبختام هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. دايما نذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
0: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
13: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
14: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
15: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز، لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
16: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
8: كأس العالم في دقيقة. هل تتخيلون أن كأس العالم 2026 سيكون الأكبر في تاريخ البطولة؟ لأول مرة سيشهد المونديال مشاركة 48 منتخباً في نظام موسع يسجل أكثر من 104 مباراة، وسيقام بتنظيم ثلاثي بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مع تطبيق قواعد جديدة تسرع إيقاع اللعب مثل تحديد وقت التبديلات وتسريع الرمي وركلات المرمى. نسخة تعد بمستوى تاريخي غير مسبوق في عالم كرة القدم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
10: أهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي، معكم جورج غرام. دعونا الآن نلقي نظرة على حالة الطقس لهذا اليوم الأحد 14 من حزيران يونيو لعام 2026. في أديلايد مشمس 18 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبرت غائم جزئيا 18، داروين مشمس 32، بيرث أمطار متفرقة 17 درجة، ملبورن مشمس 15، سيدني أمطار متفرقة 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 17 درجة. ومن أحوال الطقس إلى عالم المال والأعمال وبودكاست لنحكي عن المال.
17: لنحكي عن المال.
15: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال مع الخبير العقاري والمالي يوسف مرتضى. وقبل أن نجري اللقاء لابد أن نذكر مستمعي الكرام بأن المعلومات الواردة في هذا البودكاست هي من باب الاسترشاد، في حال الرغبة بالاستشارة الخاصة التوجه إلى المعني لديكم. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف.
18: أهلا بك أستاذ علاء.
15: يعني نحن شايفين وضع السوق، شايفين وضع العالمي كيف عم بيأثر أيضا على السوق الأسترالي، فبنظرك هل نحن أمام انهيار عقاري أم فرصة ذهبية للشراء في أستراليا؟
18: يعني الحقيقة هو هذا السؤال الذي يشغل الأستراليين اليوم. يعني من جهة نرى تراجعا في الأسعار في سيدني وملبورن، وانخفاضا أيضا في نسب نجاح المزادات العقارية. لاحظنا زيادة في عدد البائعين الذين ربما يضطرون إلى تقديم خصومات للمشترين حاليا. هلأ من الجهة الأخرى هناك خبراء ومستثمرون كبار يؤكدون أن ما يحدث الآن في السوق ليس انهيارا بل ربما إعادة ترتيب للسوق. المثير للاهتمام والملاحظ أن قيمة العقارات الأسترالية الإجمالية وصلت إلى مستويات قياسية تقارب 13 تريليون دولار، وهالشي يعني رغم الحديث المستمر عن تراجع الأسعار اللي عم نسمعه مؤخرا. هل هذا الشيء بدل أن السوق لا يتحرك بنفس الاتجاه في كل المناطق؟ أو بمعنى آخر يعني السوق الأسترالي أصبح متعدد السرعات، في بعض المناطق عم نشوف ونشاهد أنه تتراجع، وبعضها الآخر ما زال يرتفع بقوة، وأيضا البعض المناطق ينتظر موجة صعود جديدة. لذلك يعني من يقرأ العناوين فقط قد يعتقد أن السوق ينهار، بينما المستثمر الذكي ينظر إلى الأرقام وينظر أيضا إلى التفاصيل المحلية وليس فقط إلى المتوسطات العامة والأحصائيات العامة.
15: هذا بيخليني أتذكر عنوان قرأناه في أحد المقالات، أنه حذر أحد مستثمري، يعني المستثمرين يملك حوالي 400 منزل، من ارتفاع أسعار العقارات الرخيصة. هذا العنوان يثير الفضول، خبرنا عن التفاصيل.
18: صحيح، هو يعني كان أحد أشهر المستثمرين العقاريين في أستراليا، يمتلك يعني ما يقارب 380 عقار، وحذر مؤخرا من أن العقارات في الشريحة الأرخص من السوق قد تشهد قفزات سعرية قوية خلال السنوات المقبلة. هل السبب الرئيسي هو استمرار الهجرة المرتفعة إلى أستراليا؟ يعني نحن عم نتحدث عن مئات آلاف الوافدين الجدد الذي يحتاجون يعني بنهاية الأمر إلى سكن. بنلاحظ أنه يبدأ معظمهم بالمناطق الأقل سعرا قبل الانتقال إلى مناطق أغلى في المستقبل، وفي الوقت نفسه لا يتم بناء مساكن جديدة بالسرعة المطلوبة لتغطية هذا الطلب. يعني هذا الشيء بيعني أنه المنافسة على المنازل التي تقل أسعارها عن 500 ألف دولار قد تشتد بشكل كبير، وإذا استمر النقص في المعروض فإن الضغوط السعرية ستظهر أولا في الضواحي وفي أيضا المناطق التي ما زالت تعتبر يعني ربما ميسورة نسبيا إذا صح التعبير.
15: طيب خلينا الآن نتوجه إلى تأثير التغييرات الضريبية الجديدة على المستثمرين العقاريين، خبرنا عن هيك تفصيلة، في هيك موضوع أيضا مهم.
18: هلا الحكومة الفيدرالية دفعت باتجاه إصلاحات كبيرة تتعلق بالسالب الضريبي أو المديونية السلبية كما يسميها البعض، أو النيجاتيف جيرينج، وضريبة أرباح رأس المال أو ما يسمى بالكابيتال جينز تاكس. هلأ الهدف المعلن هو إعطاء المشترين لأول مرة فرصة ربما تكون أفضل لدخول السوق وتقليل هيمنة المستثمرين، لكن يعني هاي التغييرات خلقت حالة من القلق لدى كثير من المستثمرين. بعضهم يفكر بالبيع قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ بالكامل، بينما يعني البعض الآخر يدرسون إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية. المشكلة أنه أي خروج جماعي للمستثمرين قد يؤدي إلى تقليل المحروض من العقارات المتاحة للإيجار في المستقبل، وهو ما يدفع يعني الإيجارات ربما للارتفاع مجددا. لذلك يعني يدور حاليا جدل كبير بين من يرى الإصلاحات ضرورية لتحسين القدرة على شراء المنازل، ومن يعتقد أنها يعني ستؤدي إلى نقص أكبر في المعروض السكني على المدى الطويل.
17: هذا يقودنا إلى سؤال أستاذ يوسف، هل الوقت حالي مناسب للبيع أم للانتظار؟
18: يعني الحقيقة الإجابة على هذا السؤال تعتمد على نوع العقار وموقعه أكثر من أي وقت مضى. إذا كان العقار في منطقة تشهد خصومات متزايدة وارتفاعا في عدد البائعين، فقد يحتاج المالك إلى إعادة النظر في توقعاته السعرية. أما إذا كان العقار في منطقة ذات طلب قوي، ذات نمو سكاني مرتفع ونقص المعروض، فقد يكون الانتظار مجديا. الكثير يعني من المستثمرين اليوم عم بيواجهوا معضلة حقيقية: البيع قبل التغييرات الضريبية أو الاحتفاظ بالعقار والاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية محتملة. ولذلك نشهد حاليا ربما يعني حالة ترقب أكثر من كونها حالة ذعر في السوق.
17: إذن ما هي الضواحي بنظرك اللي بدأت تشهد خصومات أكبر من السابق؟
18: هل اطلعنا على أحدث البيانات الإحصائية، رأينا أن عدد من المناطق بدأ يشهد زيادة ملحوظة في نسبة العقارات التي تباع بأقل من السعر المطلوب في البداية. ومن بين هذه المناطق أجزاء من نورث سيدني، موزمان، بوكم هيلز، بيننت هيلز، حتى إيبينغ، كندا باي، ومناطق أخرى في سيدني وميلبون. لكن هذا يعني لا يعني بالضرورة أن هذه المناطق سيئة، بل قد يعني أن البائعين كانوا متفائلين أكثر من اللازم، وأن المشترين أصبحوا يمتلكون قدرة تفاوضية أكبر في هذه الحال. هلا بالنسبة للمشترين هذه الأخبار إيجابية، لكن لأنها يعني عمليا تفتح الباب للحصول على صفقات أفضل. أما بالنسبة للبائعين فهي تذكير بأن التسعير الواقعي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.
17: إذن أستاذ يوسف، كيف تؤثر الأجور بالتالي على قدرة الأستراليين على شراء منزل؟
18: هلا الأجور ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، لكن أسعار المنازل والإيجارات ارتفعت بوتيرة أسرع بكثير في العديد من المناطق، وهذا خلق يعني فجوة بين ما يكسبه الناس من دخل وبين ما يحتاجونه فعليا لشراء منزل أو حتى ربما لتجميع الدفعة الأولية المناسبة. الشباب تحديدا، إذا بنركز على فئة الشباب، يواجهون تحديا مزدوجا في هذا السوق وفي هذا البيئة. يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة وصعوبة الادخار من جهة أخرى. ولذلك يعني أصبحت برامج الدعم الحكومي مثل شراء المنزل بإيداع 5% تحظى باهتمام متزايد. هلأ السؤال الحقيقي هنا لم يعد فقط كم أقبض وكم راتبي، بل يعني كم أستطيع أن أوفر بعد دفع الإيجار والفواتير والطعام ومصاريف الأخرى.
17: تمام، يعني هذا الموضوع حقيقة بيثير الفضول أكثر، وهذا أيضا بيقودني إلى عنوان آخر: لماذا أصبح التقاعد هاجسا متزايدا لدى الأستراليين أستاذ يوسف؟
18: عم نلاحظ أنه الكثير من الأستراليين بدأوا يدركون أن التقاعد المريح لا يعتمد فقط على صندوق السوبر أنيويشن، بل أيضا على امتلاك منزل خال من الرهن العقاري. الشخص الذي يصل إلى سن التقاعد وهو ما زاد يدفع إيجارا أو أقساط قرض سكني سيواجه ضغوطا مالية أكبر بكثير من شخص يملك منزله بالكامل. ولهذا السبب أصبح الاستثمار العقاري بالنسبة للكثير من الأشخاص جزء كبير من استراتيجية التقاعد وليس مجرد وسيلة لتحقيق أرباح قصيرة الأجل. وأيضا يعني ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع العديد من الأسر إلى إعادة تقييم الخطط الادخارية والتقاعدية.
17: أستاذ يوسف، هل يمكن أن نشهد تصحيحا أعمق في أسعار العقارات خلال هذا العام؟
18: هلأ بعض المصارف العالمية والمؤسسات الاقتصادية تتوقع تراجعا إضافيا في أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، خصوصا في سيدني وميلبون. هالشي يعني بسبب أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا حاليا والتغييرات الضريبية اللي سمعناها مؤخرا وضعف ثقة المستثمرين. لكن في المقابل يعني هناك عوامل تدعم الأسعار مثل النمو السكاني القوي، استمرار أزمة المعروض السكني وارتفاع تكاليف البناء، ويعني العوامل هي كلها تمنع حدوث انهيارات كبيرة على الطريقة الأمريكية التي شاهدناها في أزمات سابقة. لذلك فإن السيناريو الأكثر ترجيحا حاليا هو استمرار التفاوت في بين المناطق بدلا من حدوث انهيار شامل على مستوى البلاد.
17: إذن وقبل أن ننهي هذا البودكاست لهذا اليوم، ما هي نصيحتكم الأهم للمستمعين في النصف الثاني من عام 2026؟
18: ربما يعني النصيحة الأهم أنه لا نتخذ قرارا عقاريا بناء على الأخبار فقط. إذا كنت مشتريا للمنزل لأول مرة، فقد تكون الأشهر القادمة من أفضل الفترات للتفاوض والحصول على سعر أفضل في بعض الأسواق وgood deals. إذا كنت مستثمر يعني، فمن الضروري فهم تأثير التغييرات الضريبية الجديدة على الوضع الشخصي قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء. أما إذا كنت يعني مالك منزل، فيجب أن لا ندع العناوين المتشائمة أو حتى المتفائلة تدفعنا لاتخاذ قرارات تسرعة. السوق العقاري الأسترالي يمر بمرحلة انتقالية مهمة وحرجة. العاملين اللي لم يتغيرا بعد هما النمو السكاني المستمر وأيضا النقص المزمن واللي عم نشاهده بشكل دائم في المعروض السكني. بالنهاية يعني من يربح في العقار ليس من يحاول توقيت السوق بشكل مثالي، بل من يشتري الأصل المناسب في الموقع المناسب ويحتفظ به ربما لفترة كافية تسمح لقوة الزمن بأن تعمل لصالحه. وبالإنجليزي بيقولوا أنه time in the market is better than timing the market.
17: كل شكر على هذه المعلومات القيمة من الخبير المالي والعقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى. نذكر مستمعين الكرام مرة أخرى بأن هذه المعلومات هي من باب الاسترشاد. في حال الرغبة بالحصول على معلومات خاصة لموضوع يخصكم، يرجو التوجه للمعني القريب لديكم. كل شكر لك مرة أخرى أستاذ يوسف.
18: شكر من القلب لك أستاذ علاء ولجميع مستمعي SBS عربي.
0: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
13: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
19: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS Viceland على القناة 31.
20: SBS Kickoff. The new music station celebrating football anthems from around the world.
21: It's time for Africa.
20: It's live now on DAB Radio, the SBS audio app, online and SBS on demand.
22: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
23: الأسبوع الذي انقضى. ويك إند بالعربي على SBS عربي.
10: أهلا بكم مستمعي ومستمعات ويك إند بالعربي. اليوم هو الأحد 14 من حزيران يونيو لعام 2026. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع، ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 التلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير الأفهم. في ولاية تازمانيا تتجه الأنظار إلى مدينة هوبرت التي تعيش واحدة من أكثر فترات العام حيوية وإثارة مع استمرار فعاليات مهرجان دارك موفو، ويعد هذا الحدث من أكثر المهرجانات الفنية شهرة في أستراليا، إذ يجمع بين الموسيقى والفنون البصرية والعروض الأدائية والتجارب الثقافية التي تتحدى الأفكار التقليدية وتفتح آفاقا جديدة للتعبير الفني. ويستقطب المهرجان فنانين من مختلف أنحاء العالم، كما يجذب آلاف الزوار الذين يتوافدون إلى هوبرت للاستمتاع بأجوائه الفريدة. وقد ساهم هذا الحدث خلال السنوات الماضية في تحويل فصل الشتاء في تازمانيا إلى موسم سياحي نشط، بعدما كان ينظر إليه سابقا كفترة هادئة نسبيا. ومن هوبرت ننتقل إلى الإقليم الشمالي، حيث تستمر فعاليات مهرجان بارونغا، أحد أبرز الأحداث الثقافية للسكان الأصليين في أستراليا. ويحمل هذا المهرجان أهمية خاصة لأنه يمثل مساحة للاحتفاء بالثقافات الأولى للقارة الأسترالية، ويتيح للزوار فرصة للتعرف على الفنون التقليدية والموسيقى والرقصات والقصص التي تناقلتها الأجيال عبر مئات السنين. كما يشكل المهرجان منصة للحوار والتبادل الثقافي بين المجتمعات المختلفة، ويساهم في تعزيز الفهم المتبادل والاحترام للتنوع الثقافي الذي يميز المجتمع الأسترالي المعاصر. ومن هذه الأخبار ننتقل إلى بودكاست قصتي.
1: قصتي، لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
2: كانت روعة حنا ديب تعيش مرتاحة مع عائلتها في قرية الجديدة قضاء جزر الشغور في سوريا، إلا أن الحرب هناك قلبت الأوضاع رأسا على عقب، فاضطرت كالعديد من العائلات للنزوح في بلدها الأم أكثر من 4 إلى 5 مرات، وفي كل مرة كانت تؤسس منزل جديد مع كل متطلباته وتؤمن عمل جديد وما إلى هنالك، إلى أن نزحت إلى لبنان ومن ثم هاجرت إلى أستراليا وصلت عام 2017. ولعل أهم لحظة وأجمل شعور كان حين سلمتها مسؤولة في مطار سيدني مفتاح منزلها وقالت لها: روعة، هذا بيتك. الشعور بالأمان في هذا البلد لا يضاهيه شعور. قالت: أنا كوثر الحنبوري أجريت مع المهاجرة السورية روعة حنا ديب هذا الحوار حول رحلتها والصعوبات وعن عملها الصغير بعنوان أمي.
5: جينا نحن على أستراليا بال 2017. أكيد هلأ نحن كنا عايشين مرتاحين مبسوطين ببيتنا ببلدنا بضيعتنا، بس أنه وقت صارت الحرب، يعني كل أنه نحن وكل العالم الشعب اللي كان هناك صارت عنده صعوبات، فنحن تنقلنا كتير. كنا بحلب، أولادنا مسجلين جامعات وعم يدرسوا، رجعنا جينا على الضيعة، قعدنا فترة كمان بلشت الحرب عنا، رجعنا نقلنا على مدينة اللاذقية.
2: نعم.
5: كمان قعدنا شي سنتين باللاذقية وكانت صعوبات كتير، يعني إنه أنت ببلدك عم تنزحي من مدينة لمدينة كانت صعبة كتير. وبكل مرحلة كنت رح إنه مفروض تأمني السكن والشغل والمعيشة والبيت وكل شي.
2: أدي الواحد بده يكون عنده هيك قوة إرادة ليقدر يرجع يأسس من جديد.
5: أكيد ما كانت سهلة، وأنت كمان ما منك لحالك شخص لحالك، أنت عندك عائلة مسؤولة عنه لو كانوا شوي كبار، بس أنت بتضل المسؤولية عليك أنه لازم تأمنيلهم على القليل حياة يكونوا مرتاحين شوي فيها.
2: نعم.
5: فكانت منا سهلة علينا. فعلا يعني انت من بلدك عم تنزحي من مدينة لمدينة، ورجعنا بعدين طلعنا على لبنان.
2: نعم. وكمان بلبنان رجعتوا فتحتوا بيت واسستوا ورجعوا تلك.
5: اكيد فتحنا بلبنان بيت وبلشنا من الصفر، وكانت كمان مرحلة كتير صعبة علينا، كمان تأمين السكن الشغل وكان كتير صعب بلبنان بصراحة يعني.
2: نعم. وجيتوا على أستراليا، بلد جديد، ثقافة جديدة، لغة جديدة، فيك تقولي لي شو أبرز الصعوبات يلي واجهتكم بأستراليا؟
5: هلا بصراحة جينا لهون كنا متوقعين الصعوبات تكون علينا يعني أقوى من هيك، بس يعني نشكر الله تفاجأنا، يعني أنا وولادي وعائلتي ما حسينا بهذه الصعوبات اللي كنا حاسبين لها قبل ما نجي من هونيك بصراحة. يعني استراليا هي البلد الام، بحس انا الحنون الام الحنونه للشعب كله بغض النظر عن السوريين ولا الكل نعم. اللي اجوا لهون كهجره
2: صح.
5: يعني
2: صحيح،
5: فاستقبلونا بكل محبه وأمنونا بيت، وكانت شغلة كتير حلوة إنه وقت يعني تركونا أول ما وصلنا، يعني واحدة من المسؤولين اللي كانت عنا إنه عطتني مفتاح البيت وقالت لي مدام روعة هيدا بيتك. يعني حسسونا بالأمان من وقت وصلنا بصراحة، يعني
2: حلو
5: كانت حلوة كتير. يعني كنا خايفين من هاي النقطة هون كتير، إنه إحنا جايين على بلد لغة جديدة شعب جديد.
2: نعم
5: لا الحمد لله انه كانت ميسره نشكر الله.
2: صارت عندكم شي صعوبات بالنسبه للغه؟
5: هلا ايه اكيد انا وجوزي ايه انه بالنسبه للغه ايه تعذبنا ولحد الان عم نعاني، يعني ما صرنا من نمبر 1 مثل ما بيقولوا نحكي، لا بس انه للاولاد كان كتير عادي عليهم، يعني فتره بسيطه وتاقلموا مشوا امورهم وكل واحد اخذ طريقه، لا الحمد لله. بس انه انا وجوزي ايه اكيد يعني هيدي نقطه يعني محسوبه.
2: نعم. وبالنسبة للشغل اشتغلت عدة شغلات قبل ما تفكري تعملي لحالك يعني شغل أحسابك، كيف كانت يعني خبرينا هالمرحلة هالصعوبات اللي مرقتي فيها؟
5: كانت صعبة لأني أول شيء أول ما وصلنا يعني نسأل على شغل، أول سؤال كان لقلك أنه أنت بتسوقي؟ طبعا لا نحن جايين جديد وبنعرف نسوق ولا عندنا لايسن. الشغلة الثانية أنه يعني اشتغلنا انه المحل بعيد تتعذبي بالمواصلات.
2: نعم.
5: وما في ما بتعرفي لغه، فكان يعني الشغل كتير بسيط وكتير محدد بصراحه. نقطتين انك ما بتسوقي، وتاني شغله انه ما عندك ما بتعرفي لغه.
2: نعم. وبعد قد ايه حسيتي حالك انه خلص تعودتي على البلد، تاقلمتي، حسيتي انه استراليا بلدك؟
5: هلا ليكي بضل غصه للبلد الام هي انه الذكريات الحلوه وهيك، بس بصراحه انه ما كتير انا فرقت علي بالنسبه لكمعيشه وكحياه كطقس، حسيتها كتير قريبه من سوريا. يعني اللي كانت الصعوبات الخايفين منها لا ما صارت معنا كجيران كمعيشه كهيك. وفي شغلة بدي أقول لك إياها مثلاً، إنه إذا أنت حاولتي تتأقلمي وتدوري وتنبشي على حياة إنك ترتاحي فيها وطريق إنه تعملي فيه شيء، بتلاقي بهاي البلد هي الحلوة فيها إنه يعني بتعطيكي كل المجالات بغض النظر عن عمرك، يعني فيكي تدرسي فيكي تشتغلي فيكي تفتحي بزنس أنت وشطارتك. يعني أنا هذا اللي شفته، فما كتير الصعوبات أثرت فيني بصراحة.
2: نعم.
5: فبلشت هيك يعني كذا بزنس صغير والحمد لله نشكر الله، يعني يمكن شي سنة ونص انه تأقلمنا او سنتين.
2: نعم.
5: يعني بس ما شفت هالصعوبات والفروقات الكبيرة يعني بصراحة.
2: نعم. بالنسبة لإلك وقت قررت تاخدي هالخطوة وتعملي تشتغلي على حسابك، خفتي شي من المغامرة؟ يعني خفتي انه ما يجيك شغل او ما تزبط معك؟
5: هلأ ليك بصراحة أنا كطبعي ما بخاف من أي خطوة بعملها.
2: نعم.
5: يعني بتكل على الله مثل ما بيقولوا. بعدين أنا عملت بزنس كتير صغير، هو مبدأه أنه عم تعملي شيء لبيتك، شيء نظيف وشيء مرتب، ونحن معودين أنه دايما عنا موني ببيتنا.
2: نعم.
5: فاشتغلت قلت أنه شوي لبيتي وشوي بيكون أنه يعني دخل، لو دخل بسيط لألي. والفكرة من هاي أنك تتعرفي على ناس، على أصدقاء، بيصير عندك أصدقاء ناس عالم.
2: نعم.
5: وشي أنا بحبه، يعني شي أنا بحبه عم بعمله، فمبسوطة ما كنت خايفة، لا ما خايفة ولأني ما رح أخسر شي أنا هالشي عملته لبيتي.
2: نعم. بلشتي بأنه تبيعي مونة وهيك، وعملتي صفحة على الإنستغرام، شو سميتيها؟
5: ماي مام. مبدأ شغل أم، منه تجاري، منه سوقي، منه يعني مواد طبيعية.
2: نعم.
5: هيك اخترت هذا الطريق والحمد لله. يعني كل شيء بتحتاج ست البيت لبيتها، يعني بعمل مكدوس، بعمل مربيات، بزرع عندي بالجنينة نعنع، بقدونس، زعتر أخضر، قرع، لبنة، دبس فليفلة، هيك بعمل شيء. نعم. إنه شو بتعوزي للبيت وشغلات انه منا موجوده بهالبلد. هلا كثير المكدوس عم يمشي دبس البند الفليفله دبس البندوره شنجليش، انه هون بياخذوه من السوق، بس شغل البيت اطيب بضل
3: اكيد. وبالنسبه لل بيوصوك مثلا اذا حدا عنده مناسبه معينه بيوصيك على اكل، عاده هن بيقولوا لك شو الاطباق يلي بدهم اياها وانت بتعمليها، ولا تقترحي فيك تقترحي عليهم؟
5: لا طبعا، هلا هن حسب المناسبه اللي عندهم. هلا بيجيني عالم عندهم عيد ميلاد بيعطوني عدد الاشخاص، في هن في منهم بيحبوا يقولوا انا هيك بدي،
3: نعم.
5: في منهم بيسالوني انه شو شو بتقترحي علينا،
3: نعم.
5: شو بتنصحينا،
3: نعم.
5: لأني بتعرفي بصراحة الشيء غالي هون، وكل واحد عم بيعمل عنده مناسبة أو عزيمة كبيرة بيريد يوفر شوي، فأنا عندي طريقة وأنا عندي خبرة من أول من سوريا،
3: نعم.
5: أنا هيدي شغلتي الأكل والمونة والطبخ، فأكيد بنصحهم يعني، وبالأخير بيعود القرار لإلهم
3: أكيد. وكيف لقيت التعامل مع الناس؟ في شيء صعوبات ولا ماشي الحال؟
5: هلأ عادي إنك تشوفي صعوبات، لأني ما فيك ترضي كل الأذواق بصراحة،
3: نعم.
5: انت عليك تشتغلي بضمير وشي كويس وشي وسعر يكون مقبول لعنده مناسبه. كمان انت لازم يكون يعني مثل انه رحمي لهلا عم بيشتغل عندك، ما فيني انا اخذ اسعار كتير، بس يمكن بالسنه او بشهر شهرين ما يجيني زبون،
3: نعم.
5: فلا انا بخلي اسعاري مقبوله مشان انه اكسب اكثر عالم،
3: نعم. شو حبيتي اكثر شيء باستراليا؟
5: صدقيني كل شيء حلو فيها، الأمان حلو فيها، المعاملة، الأصدقاء، في شغلة كتير حلوة إنه ما حدا بيتدخل بحدا، يعني بجيرانك هيك كتير بيكونوا معي بيسلموا عليك، في زيارات أنا بيني وبين جيراني مع إنه كلهم أجانب،
3: نعم.
5: بس إنه ما حدا بيتدخل بحياتك، هيدي شغلة كتير مهمة،
3: نعم. وبسوريا شو الذكرى يلي ما بتروح من بالك أبدا؟
5: واحد بلده، حياته، أصدقائه، الجمعات الحلوة، الذكريات ما بتروح من بالك أكيد، يعني الأهل بعدهم هناك والأصدقاء وبيتنا وأرضنا، يعني
3: نعم
5: بيكون إليك أنه بحن بتضلي بتحني لبلدك طبيعي.
3: وبس يصير في حوادث مثلا بسوريا قديش أنتوا قديش بتتابعوا، قديش بتتفاعلوا مع الحوادث مع الأحداث؟
5: صدقيني نحن بنحضر الأخبار أكثر يمكن من العايشين هونيك، وبيضل بالنا عليهم،
3: نعم
5: أكيد، يعني دايما بيضل بالنا على أهلنا على بلدنا، هيدا شيء طبيعي يعني،
3: نعم. شو بتنصحي اللي بدون يجوا على أستراليا جايين هجرة، شو بتنصحيهم؟
5: والله بنصح كل واحد بدي يجي على أستراليا أنه إذا بتصلوا الفرصة ما يتأخر أبدا أبدا، واللي ما حاول يحاول بصراحة، بلد حلوة، بحس أنا فيها حياة للشباب أكثر مننا نحن، فيها مستقبل لكل شخص بغض النظر عن عمره،
3: نعم.
5: ببلد وبلد أمان كمان،
3: نعم. كل يعني كل واحد عنده فرصته بيقدر يحقق حلمه بأستراليا،
5: أكيد أكيد إيه بيقدر يحقق الحلم، إيه.
3: شو بتطمحي؟ شو عندك طموح؟
5: لا أكيد بتمنى إنه يكون شغلي أفضل على مستوى شوي أوسع، بس هذا بده وقت يعني،
3: نعم.
5: طبعا مستناي هاي الفرصه انه مثل ما بيقولوا يكبر البزنس اللي عندي يصير على مستوى يعني اكيد،
3: نعم. في شيء هيك يعني شيء بضحك او شيء طريف حصل معكم من اول ما جيتوا هيك تخبرينا اياه؟
5: صارت شغلات كثيره يعني مواقف. مره طلعت كنت عم بروح على المدرسه اول ما جينا وعم برجع بالباص، وبتعرفي كنا جايين اسا نخاف نضيع بالباص و يعني،
3: نعم.
5: إنه ما بنغير الموقف اللي بدنا ننزل عليه وهيك، فكنا عايشين بأول بيت بكرمر، طلعت من نافيتاس بالباص، الباص كان يمكن من عندهم من الشركة إنه مغيرين له الموقف تبعه، وهو قطع محل ما بدي انزل انا، وانا ما بعرف إسا احكي انجليش، وصرت إنه احكي معه بالانجليزي وعيط عليه وهيك،
3: نعم.
5: طلع هو بيحكي عربي. قلت له يا زلمه ليه ما عم تحكي من الاول ما شايفني عم رتب الكلمات وحده بالشرق وحده من الغرب لحتى قال لي انت فكرت ضيعت بيتي ما عاد ما بعرف ارجع على بيتي انا جاي جديد،
3: نعم. بدي اتشكرك سيده روعه حنا ديب، وبتمنى لك تتوفقي بالبزنس.
10: مستمعينا وقفة غنائية، نعود بعدها لنتابع برنامجكم ويكند بالعربي ونتعرف على Best of SBS عربي خلال الأسبوع. معي أنا جورج غرام.

أهلا بكم من جديد مستمعينا، بداية الساعة الثانية من برنامج ويكند بالعربي على SBS عربي. نظرة سريعة على حالة الطقس لهذا اليوم الأحد 24 من حزيران يونيو لعام 2026. في أديلايد مشمس 18 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 23، هوبرت غائم جزئيا 18، داروين مشمس 32، بيرث أمطار متفرقة 17 درجة، ملبورن مشمس 15 درجة، سيدني أمطار متفرقة 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 17 درجة. أما الآن إلى بودكاست يحكي عن المنتخب القطري ومشاركته في كأس العالم 2026 لنستمع.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: من المجالس القطرية إلى ملاعب امتلأت بمشجعي العالم، كانت قطر تحاول أن تقول شيئا واحدا: نحن هنا. هذه قصة المنتخب القطري وقصة مشروع أراد أن يغير صورة بلد كامل من خلال كرة القدم. لسنوات طويلة لم يكن المنتخب القطري حاضرا بقوة في المشهد العالمي، محاولات كثيرة وأحلام تتكرر، لكن دائما كان هناك شيء ناقص، إلى أن بدأت قطر مشروعا مختلفا تماما، مشروع لم يعتمد على الصدفة بل على التخطيط الطويل. الصحفي الرياضي مازن الهندي يرى أن نقطة التحول الحقيقية بدأت منذ سنوات بعيدة.
4: قصة النجاح القطرية في عالم كرة القدم لم تكن وليدة الصدفة، هي نتاج عمل منظم بدأ مع بداية الألفية الجديدة من خلال تأسيس أكاديمية أسباير اللي تهتم بتخريج اللاعبين من الفئات العمرية وأنه يستمروا مع المنتخبات القطرية، وهذا الشيء شفنا نتاجه من خلال الجيل الحالي للمنتخب القطري.
3: أكاديمية أسباير لم تكن مجرد مركز تدريب، كان مشروعاً لبناء جيل كامل، جيل كبر مع بعضه ولعب مع بعضه حتى وصل إلى المنتخب الأول. وفي عام 2019 وصل المشروع إلى واحدة من أهم لحظاته، كأس آسيا 2019. منتخب شاب يلعب بثقة ويفاجئ القارة بأكملها. قطر تهزم اليابان في النهائي وترفع كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها.
4: اللي تدرج مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز قدر يربح أول شيء بطولة آسيا للشباب، كمل بعدين لحتى وصل بعام 2019 ليربح بطولة كأس آسيا في الإمارات، ورجع كرر الإنجاز في العام 2023 حين استضافت قطر بطولة كأس آسيا، وأيضا من خلال تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، واللي أعتقد أنه كانت كل الجهود منصبة لبناء منتخب قوي وقادر على المنافسة في كأس العالم 2022.
3: لكن الحلم الأكبر كان ينتظر قطر بعد ذلك، كأس العالم 2022، أول مونديال عربي وأول كأس عالم في الشرق الأوسط. العالم كله جاء إلى الدوحة، المترو، الملاعب، الأسواق القديمة والأعلام العربية في كل مكان، ولأول مرة شعر كثير من العرب أن كأس العالم يشبههم. لكن داخل الملعب لم تسري الأمور كما أرادت قطر، 3 مباريات و3 خسارات، وأصبح المنتخب القطري أول منتخب مستضيف يخسر مبارياته 3 في دور المجموعات.
4: يعني كان خيبة أمل كبيرة بالنسبة للقائمين على كرة القدم القطرية، لأنه المنتخب القطري ما قدر يظهر بالمظهر المناسب بالعام 2022 خلال بطولة كأس العالم، وهو أول منتخب يستضيف بطولة كأس العالم في التاريخ ويخسر في المباريات 3.
3: لكن حتى بعد الخروج بقيت هناك قناعة بأن قطر نجحت في شيء أكبر من النتائج.
4: قصة الكرة القطرية نجاح كبير جدا، أنه أنت تستضيف كأس العالم وتشارك ببطاقة دعوة كأول مشاركة لك في كأس العالم، فهذا شيء مفهوم، ولكن في النسخة الموالية أن تتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم لتكون مع كبار العالم، فهذا بالتأكيد إنجاز يحسب للقائمين على الكرة القطرية اللي مثل ما حكينا من بداية الألفية بدأ هذا المشروع وآتى ثماره الآن من خلال تأهل المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم 2026.
3: اليوم تبدأ قطر فصلا جديدا، فصل عنوانه كأس العالم 2026، لكن طريق التأهل هذه المرة لم يكن سهلا. المنتخب القطري عاش تقلبات كثيرة في التصفيات، مجموعة صعبة ضمت إيران وأوزبكستان والإمارات، وفي النهاية اضطر المنتخب لخوض الملحق.
4: مشوار المنتخب القطري في تصفيات كأس العالم 2026

0: به العديد من المطبات، يعني في المجموعة اللي ضمته مع منتخبات إيران، أوزبكستان، الإمارات العربية المتحدة، قرغيزستان وكوريا الشمالية، حل في المركز الرابع، ولم ينجح بالتأهل المباشر. بطاقة التأهل المباشر ذهبت لمنتخبي إيران وأوزبكستان، اضطر للعب خلينا نقول الملحق المؤهل لكأس العالم مع، ووقع في المجموعة اللي ضمته، هي مجموعة خليجية كانت مع منتخبات الإمارات العربية المتحدة وعمان. قبل ما أحكي عن هي المجموعة، كانت نقطة التحول في التصفيات حين أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم الاستغناء عن خدمات المدرب لويس غارسيا وحل محله لوبيتيغي، المدرب اللي عنده خبرة كتير كبيرة، اللي سبق وقاد منتخب إسبانيا وقاد أيضا أندية كبيرة وبينها نادي ريال مدريد، فبالتأكيد عمل نقلة نوعية بالمنتخب القطري. فات المنتخب القطري على هذه المجموعة ونجح بالتصدر بعد فوزه في المباراة الأخيرة على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد. المهمة تحققت، قطر في كأس العالم، وهذا الشيء اللي كان عم يشتغل عليه الاتحاد القطري، ونجح أن يكون ضمن كبار القارة الآسيوية المتواجدين في نهائيات كأس العالم.
1: ومع لوبيتيغي بدأ المنتخب يبدو أكثر هدوءا وأكثر توازنا. المنتخب القطري اليوم لا يعتمد فقط على المهارة بل على الانسجام، جيل لعب مع بعضه لسنوات طويلة.
0: أبرز نقاط قوة المنتخب القطري هو التشكيلة المتجانسة، يعني اللاعبين اللي متواجدين حاليا في تشكيلة المنتخب القطري من حراسة المرمى وحتى الهجوم، هن اللاعبين لعبوا مع بعض لمدة طويلة جدا. يعني بدنا نشوف بحراسة المرمى مشعل برشام، في عنا الكثير من اللاعبين اللي يعول عليهم في التشكيلة القطرية، أكرم عفيف، المعز علي، حسن هيدوس، وأيضا ما بننسى كمان اليوم ضمن القائمة الموسعة لمنتخب قطر عم نشوف تواجد المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا، اللي في حال نجح وفاز بثقة لوبيتيغي للمشاركة في كأس العالم وشارك في كأس العالم، سيكسر رقم تاريخي للكاميروني روجي ميلا بأن يكون أكبر لاعب باستثناء حارس المرمى طبعا، لأنه عندنا عصام الحضري يبقى هو أكبر لاعب شارك في المونديال. فمن اللاعبين يعني اللي بيلعبوا في الميدان حيكون أكبر لاعب سيباستيان سوريا، وحيكسر رقم روجي ميلا التاريخي، وهذا بالتأكيد حيكون إنجاز كتير كبير.
1: أسماء أصبحت مرتبطة بتاريخ الكرة القطرية الحديثة، وخلفها جماهير تؤمن أن هذا الجيل ما زال قادرا على تقديم شيء أكبر.
0: ما يقلق الجماهير بالتأكيد هو رهبة كأس العالم. لاحظنا كيف المنتخب القطري لم يظهر بشكل الجيد في كأس العالم 2022. اليوم أنت عم تلعب خارج أرضك، يعني أكيد بدون ضغوط. المنتخب القطري في فترات سابقة شارك في بطولة الكوبا أمريكا، معتاد على اللعب، وأيضا شارك في بطولة التي تقام في أمريكا والمكسيك، شارك يعني عايش الأجواء في أمريكا، وحيكون مع أحد مضيفي كأس العالم بنفس المجموعة اللي هو المنتخب الكندي. يعني هو القلق، وأيضا واحد من عوامل اللي لازم تكون عوامل قوة، بأنه المنتخب القطري لازم يلعب بدون رهبة في نهائيات كأس العالم، وإن كانت مجموعته ليست بالمجموعة السهلة.
1: وفي مونديال 2026 ستدخل قطر مجموعة معقدة إلى جانب سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.
0: المنتخب القطري بالنظر إلى المجموعة التي وقع فيها واللي هي المجموعة الثانية، قد يرى البعض بأنه المجموعة الثانية مجموعة سهلة، هي ليست سهلة على الإطلاق، هي مجموعة معقدة. عم نشوف مع المنتخب القطري منتخب سويسرا ومنتخب البوسنة والهرسك ومنتخب كندا المضيف. إذا بدنا نحللهم منتخب منتخب، أكيد المنتخب الكندي يبحث كما يبحث المنتخب القطري على انتصاره الأول في كأس العالم، متسلح بأرضه وبين جماهيره، فأكيد حيكون هذا عامل قوة إضافي للمنتخب الكندي. المنتخب البوسني أيضا لاحظنا كيف بالملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم استطاع أن يقصي المنتخب الإيطالي وأن يتأهل، في عنده مزيج كبير من الخبرة والشباب. المنتخب السويسري أيضا من المنتخبات الكبيرة جدا في قارة أوروبا، يكفي أن نقول بأنه تأهل لجميع البطولات الكبرى منذ فشلوا في التأهل إلى يورو 2012، وهو ضيف دائم على كأس العالم، 13 مشاركة في كأس العالم، ويملك العديد من اللاعبين الجيدين. فلذلك وضمن هذه المعطيات هي مهمة معقدة للمنتخب القطري.
1: لكن كرة القدم دائما تترك باب المفاجأة مفتوحا.
0: المباراة الأولى بمواجهة البوسنة والهرسك، دائما في المباريات الأولى ممكن أنك أنت تخطف فيها نقطة وتأدي أداء جيد، تفاجئ الخصم اللي قدامك وتقدر تظهر بالشكل الجيد. المباراة الثانية حتكون مع منتخب كندا صاحب الأرض والجمهور، وأعتقد هي كمان من الميزات الجيدة لمنتخب قطر. والختام مع منتخب سويسرا اللي ممكن يكون حسم تأهله في خليني أقول بالجولتين الأولى والثانية، فممكن يكون هذا شيء نوعا ما إذا كان في إراحة لبعض نجوم المنتخب السويسري قد يكون عامل جيد للمنتخب القطري في المباراة الأخيرة. كل هذا مرهون بما سيقدمه اللاعبون على أرض الملعب، على أفكار لوبيتيجي اللي نتمنى إن شاء الله، كما نتمنى لجميع المنتخبات العربية بأنه تظهر بشكل جيد في مونديال المكسيك وكندا وأمريكا، ويكون العام 2026 مع تواجد 8 منتخبات عربية كرقم قياسي بعد رفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 48، أنه تكون يعني إن شاء الله فاتحة خير للكرة العربية، ونشوف المنتخب القطري وباقي المنتخبات العربية عم يحققوا نتائج جيدة مثل الشيء اللي شفناه بمونديال قطر، وقت شفنا مجموعة من الانتصارات العربية كللها المنتخب المغربي بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم.
1: في قطر ما زال الأطفال يلعبون الكرة في الأزقة، وما زالت المقاهي تعرض أهداف كأس آسيا، وما زالت الملاعب التي استضافت كأس العالم تقف وسط الصحراء كأنها تذكير بما حدث هنا. وربما لهذا السبب تبقى قصة قطر مع كرة القدم أكبر من مجرد نتائج، هي قصة بلد أراد أن يترك أثراً فاختار كرة القدم لغة للعالم. جورج غرام من SBS عربي.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabd karwata hai.
9: Far from the partisan politics.
4: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
10: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج ويكند بالعربي وبيست أوف SBS عربي. يشهد الإقليم الشمالي حدثا رياضيا استثنائيا يتمثل في سباق فينك الصحراوي الشهير. هذا السباق الذي يعتبر من أصعب وأشهر سباقات الطرق الوعرة في العالم، يجذب سنويا متسابقين محترفين وهو من مختلف أنحاء أستراليا وخارجها، ويمتد السباق عبر مسافات طويلة في قلب الصحراء الأسترالية، حيث يواجه المشاركون تضاريس قاسية وظروفا طبيعية تتطلب مهارات عالية وقدرة كبيرة على التحمل. ولا يقتصر الحدث على الجانب الرياضي فقط، بل يتحول إلى مهرجان مجتمعي يجمع العائلات والمشجعين والزوار في أجواء احتفالية مميزة. أما في نيو ساوث ويلز فلا تزال سيدني
5: تواصل تألقها الثقافي مع استمرار الفعاليات الكبرى التي تشهدها المدينة خلال هذا الشهر. فمهرجان فيفيد سيدني يواصل جذب الزوار إلى الواجهة البحرية والمناطق التاريخية، حيث تتحول المعالم الشهيرة إلى أعمال فنية مضيئة تروي قصصا مختلفة عن الإبداع والتكنولوجيا والثقافة. وفي الوقت نفسه يواصل مهرجان سيدني السينمائي تقديم عروضه المتنوعة التي تجمع بين الإنتاجات المحلية والأعمال الدولية، ما يجعل المدينة نقطة التقاء لعشاق السينما من مختلف الخلفيات الثقافية. وفي المناطق الإقليمية من الولاية تستمر المهرجانات المحلية والأسواق المجتمعية والفعاليات العائلية التي تعكس روح المجتمعات الريفية الأسترالية وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي. أما في ولاية فيكتوريا فتعيش ميلبورن يوما استثنائيا مع تزايد الاهتمام بمتابعة أحداث كأس العالم لكرة القدم، وتشهد الساحات العامة ومناطق المشجعين تجمعات كبيرة لمتابعة المباريات في أجواء احتفالية تعكس الشعبية العالمية لهذه الرياضة. وتحولت كرة القدم خلال العقود الأخيرة إلى واحدة من أكثر الرياضات انتشارا بين الجاليات المتعددة في أستراليا والتي تشكل المجتمع الأسترالي، وهو ما يظهر بوضوح في هذه المناسبات التي تجمع أشخاصا من ثقافات وخلفيات متنوعة حول شغف مشترك. ونذكركم مستمعينا أنه يمكنكم مشاهدة جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على قنوات SBS وعبر منصة SBS On Demand. لا تفوت الإعادات الكاملة للمباريات والملخصات وأبرز اللقطات والأهداف طوال فترة البطولة. لنستمع الآن إلى بودكاست أستراليا بالعربي.
9: أهلا بكم في حلقة جديدة من أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنقدم نصائح عملية للتعامل مع الضغط المالي وسط غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والفائدة في أستراليا، فيما تدخل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران شهرها الثالث وتبعات ذلك من ضغط على جيوب الأستراليين بعد قرار مصرف الأحتياط هذا الشهر رفع سعر الفائدة النقدية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات وقسط الرهن العقاري وغيرها من الاحتياجات الأساسية. امتياز أحمد المقيم في ملبورن يعمل بدوام كامل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويعمل على سيارة أجرة ويستخدم وسائل النقل العامة في الأيام العادية ونهاية الأسبوع لإعالة أسرته، ويقول وظيفة واحدة لم تعد تكفي.
11: One job's not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
9: ويضيف أحمد أن ارتفاع أسعار الوقود ليس سوى جزء من المشكلة، فانخفاض عدد الركاب وارتفاع عمولات منصات النقل الخاصة عبر التطبيقات وغلاء مصاريف المعيشة هي عوامل تجعل من الصعب على السائقين تأمين احتياجاتهم.
11: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
9: كما ويفكر أحمد حاليا بالتواصل مع الخط الوطني للمساعدة في إدارة الديون، وهي خدمة مجانية مستقلة وسرية متاحة في جميع أنحاء أستراليا، إذ تربط هذه الخدمة الأشخاص الذين يعانون من ضغط مالي بمستشارين ماليين يشرحون لهم حقوقهم ويناقشون معهم الخيارات المتاحة. فيما تقول فيكي ستاف من الخط الوطني للمساعدة في الديون، تقول إن عدداً كبيراً من الأستراليين باتوا ينفقون جزءاً كبيراً من دخلهم على الاحتياجات الأساسية كالوقود والطعام بسبب ارتفاعها دون أن يتبقى مالاً كافياً لتغطية النفقات الضرورية الأخرى في حياتهم.
12: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
9: وتوضح أيضا ستاف أن كثيرين من المواطنين لا يدركون أن بإمكانهم طلب ترتيبات معينة تساعدهم على إدارة ديونهم ومصاريفهم عبر البنوك أو مزودي الائتمان.
12: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
9: وتضيف أن المستشارين يحتاجون إلى فهم الوضع المالي للشخص بشكل كامل لتقديم المعلومات الصحيحة والخيارات العملية المناسبة.
12: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
9: هناك ثلاث طرق للتواصل مع الخط الوطني للمساعدة في الديون. أولاً الاتصال على الرقم 1-800-007-007. زيارة الموقع الإلكتروني ndh.org.au، استخدام خدمة المحادثة المباشرة عبر الموقع. أما بالنسبة لمن لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية، فتتوفر خدمة الترجمة الفورية أثناء إجراء المكالمة. يذكر أن الطلب على هذه الخدمة أصبح مرتفعاً هذه الأيام، ما يستدعي انتظار المتصلين خلال أوقات الذروة، ما يتطلب أيضاً ضرورة الانتظار والصبر بإعادة المحاولة أو استخدام خيارات أخرى كالدردشة المباشرة. كما ينصح بضرورة الاطلاع على خدمات الدعم المجانية الأخرى المتوفرة عبر منظمات المجتمع، بما في ذلك خدمة Money Care التابعة لـ The Salvation Army، وخدمة الاستشارات المالية والمراكز القانونية المجتمعية Community Legal Centers. كذلك أيضا خدمة Mob Strong Debt Help ومركز الحقوق المالية القانوني Financial Rights Legal Center. مستمعينا، في حال الرغبة بتناول موضوع محدد، يوجد التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني australiaexplained@sbs.com.au. هذا التقرير من إعداد سهل مكار وعلاء التميمي.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
13: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
14: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
16: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
17: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
18: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
10: ويكند بالعربي أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
5: أهلا بكم مجددا مستمعي ومستمعات برنامج ويكند بالعربي، معي أنا جورج غرام. خسر الأستراليون نحو 31 مليار دولار في المقامرة خلال عام 2022 و2023، إذ مارس 65% من البالغين الأستراليين شكلا من أشكال المقامرة خلال الأشهر 12 الماضية بحسب المعهد الأسترالي لدراسات الأسرة، فيما واحد من كل 7 أستراليين يتضرر من القمار. هل بدأت المعركة الحقيقية ضد صناعات المراهنات؟ وما الذي تكشفه هذه الأرقام عن واقع المجتمع الأسترالي؟ حيث أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن قيود جديدة على إعلانات المراهنات والقمار، واصفا إياها بأنها الإصلاح الأهم الذي تشهده أستراليا في هذا المجال، وتشمل الإجراءات الحد من عدد الإعلانات التلفزيونية وحظرها خلال البث المباشر للأحداث الرياضية، وفرض قيود إضافية على الإعلانات الرقمية، فيما التوصيات دعت إلى فرض حظر شامل على إعلانات المراهنات. فهل تكفي خطوة للحد من مكافحة تسونامي المقامرة؟ وهل ترقى إلى مكافحة أزمة وطنية؟ تعالوا نستمع إلى هذا البودكاست الذي يتحدث عن هذا الموضوع.
19: توصف أستراليا بأنها من أكبر أسواق المقامرة في العالم، ووفقا لأحدث البيانات، أي بيانات المعهد الأسترالي للصحة والرفاهية، خسر الأستراليون نحو 31.5 مليار دولار أسترالي في المقامرة خلال عام 2022-2023.
20: سنعم نحكي تقريبا 1500 دولار لكل شخص بالغ سنويا. تشير أبحاث المعهد الأسترالي أيضا لدراسات الأسرة إلى أنه تقريبا 65% من البالغين الأستراليين، وهذا رقم كتير خطير، مارسوا شكل من أشكال المقامرة خلال أشهر 12 الماضية، فيما تظهر بيانات المركز الأسترالي لأبحاث المقامرة بأنه واحد من كل 7 أستراليين اليوم يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالأضرار المرتبطة بالمقامرة، سواء على المستوى المالي، النفسي أو الاجتماعي.
19: بترى، في ظل هذه الأرقام المقلقة، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن قيود جديدة على إعلانات المراهنات والقمار، واصفا إياها بأنها الإصلاح الأهم الذي تشهده أستراليا في هذا المجال، وتشمل الإجراءات الحد من عدد الإعلانات التلفزيونية وحظرها خلال البث المباشر للأحداث الرياضية، وفرض قيود إضافية على الإعلانات الرقمية.
20: يمكن خطوة سباقة بالنسبة لأستراليا، اللي أخذت كمان خطوات سباقة لحماية الإدمان الرقمي لمن هم غير بالغين سناء، ولكن هالخطوة أثارت جدل كمان واسع بين الحكومة وخبراء الصحة العامة ومكافحة الإدمان. منتقدو هذه الخطوة بيشوفوا أنه هالقيود الجديدة لا ترقى إلى مستوى الأزمة الوطنية، وأن أقل بكثير من التوصيات اللي دعت إلى فرض حظر شامل على إعلانات المراهنات.
19: فهل يمكن لهذه الإجراءات أن تحدث فرقاً حقيقياً في الحد من أضرار المقامرة، أم أن المشكلة أعمق من مجرد إعلانات؟
20: خلينا نطرح الأسئلة على من عملت في هذا المجال مطولاً، الأخصائية النفسية والمتخصصة بمكافحة إدمان المقامرة والعاملة الاجتماعية زكية مطانيوس. صباحك خير وبركة.
21: صباح الخير.
19: صباح النور.
21: صباح النور.
20: هلا هلا زكية. يعني شفنا أرقام أنا وسناء وقفنا عندهم، أرقام مخيفة. اليوم عم نحكي عن 31.5 مليار دولار هيك ضاعوا بالمقامرة خلال عام واحد. هالأرقام شو بتقلنا عن حجم الإشكالية يلي عم تواجه عائلات بأكمله ومجتمع أسترالي بأكمله؟ زكية،
21: طبعا هاي الأرقام بتفرجينا قديش المشكلة كبيرة ومؤذية، مش بس للشخص اللي بيلعب، كمان للعيلة وللمجتمع كله. لما بنحكي مليارات راحت على القمار، يعني عم نحكي عن ديون، مشاكل عائلية، ضغط نفسي، قلق، اكتئاب، وحتى أوقات مشاكل أكبر ممكن توصل لانهيار بالعلاقات أو مشاكل بالصحة النفسية. كمان مهم نحكي في إشي بنقوله بعلم النفس dual diagnosis اللي هو التشخيص المزدوج بالصحة النفسية. يعني المشكلة مش بس أنه الشخص بأمر، كمان الشخص ممكن يكون عنده اكتئاب أو قلق نفسي أو قلق وبنفس الوقت إدمان على الإمار. كتير ناس بتلجأ للإمار كرمال تهرب من الضغوط أو الوحدة، بس بالنهاية المشكلة بتكبر أكتر من هون. أهمية أنه العلاج ما يكون بس وقف باللعب، لازم يكون في دعم نفسي واجتماعي كمان.
19: نعم نعم زكية، خلينا نروح على الخطوة الجديدة اللي هي الإعلانات أو التقليل منها. الحكومة ترى أن الحد من إعلانات المراهنات سيساهم في تقليل الأضرار. من واقع خبرتك وتعاملك مع الجالية العربية والجاليات الأخرى، هل يمكن أن تكون هذه الخطوة خطوة أحسن بالنسبة للمستقبل القريب؟
21: أكيد تخفيض الإعلانات فكرة كتير منيحة، بس لحالة مش بتكفي. يعني مش بكفي أنه نوقف الإعلانات، لأنه العالم بعده قادر توصل للمراهنات بسهولة عن طريق السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي والأبليكيشنز. بس بنفس الوقت أنا بشوف أنه هيدي فرصة نحكي مع أولادنا، وما لازم نمنعهم عن كل شيء بالحياة، بالعكس خليهم يشوفوا ويتعلموا. أنه وأنا شخصيا بحكي مع بناتي على الأمور التوعي والحوار داخل البيت كتير مهمين. نتحدث معهم أنه مثلا شوفوا شو عم بيصير بالحياة، شوفوا أنه الناس كيف بتأمر، هذا إشي كل إشي بده توازن، هذا إشي مش صحيح. كمان منيح أنه نتحدث بالبيت عن هالأمور. كثرة الإعلانات بالنسبة للمقمر بالذات للأشخاص اللي عندهم إدمان أو عم بيحاولوا يتعالجوا، مجرد مشاهدة الإعلان ممكن ترجع تحفز
20: للانتكاسة
21: بالضبط، وبتسبب الانتكاسة. كرمال هيك ممكن يكون في حديث داخل البيت وكيف الإقمار ممكن يدمر حياة الناس، وطريقة سرد القصص وتجارب الناس اللي تعبت وخسرت بسبب الإقمار كتير بتساعد بالتوعية كمان.
20: اليوم زكية الدراسات تشير إلى أنه 65% من البالغين الأستراليين، عم نحكي أكثر من النصف يعني بشكل كبير، شاركوا بشكل من أشكال المقامرة. هل المقامرة اليوم، وهيدا يمكن نقطة الإشكالية، باتت سلوك طبيعي، جزء من الثقافة الأسترالية، مقبولة اجتماعيا لدرجة عم بتخلي مكافحتها أمر منه سهل أبدا؟
21: للأسف مزبوط، يعني صار الأمر الإقمار بأستراليا شيء طبيعي ومقبول اجتماعيا لدرجة كبيرة، وهذا الشيء عم بيصعب محاربته. لما المراهنات مثلا بتصير مرتبطة بالرياضة والمناسبات الاجتماعية والإعلانات بكل محل العالم، صار يشوف أنه إشي صار تسلية، وبتصير هاي التسلية مرات أمور مدمرة لبعض الناس.
19: نعم زكية، إحنا في الأول بنشوف المقامر بيطلع من بيته بيروح إلى مكان معين للمقامرة، الآن المقامرة متواجدة معنا وإحنا قاعدين، إحنا قاعدين في التليفون تطبيقات ومراهنات. هل يعني قداش هذا بيأثر، وقداش صار عندنا أكثر من خلال هالتليفون، وكيف ممكن التوعية تكون على التليفون كمان؟
21: أكيد اليوم الوصول للإقمار صار أسهل بكتير بسبب التطبيقات والسوشيال ميديا. الشخص صار فيه يلعب بأي وقت وبأي محل. كرمال هيك صار مهم نستعمل السوشيال ميديا كمان بطريقة إيجابية، مثل التوعية زي ما حكيت من قبل.
20: بركي شوي منروح على المجتمع العربي، وأنت عملتي بهالمجتمع بشكل كتير كبير. شو يلي بيخلي اليوم شخص أو مجتمع بخصوصيته قابل أكثر أو عرضة أكثر للإدمان، أي نوع من الإدمان وتحديدا المقامرة؟
21: من خلال خبرتي بشوف أنه موضوع الإدمان والصحة النفسية بعده حساس عندي كتير من العائلات العربية بسبب الخوف من كلام الناس أو الإحراج الاجتماعي. كرمال هيك أوقات العيلة بتتأخر بطلب المساعدة وبتحاول تخبي المشكلة بدل ما تواجهها، وبنفس الوقت الترابط العائلي بالمجتمع العربي ممكن يكون نقطة كتير قوية إذا كان في دعم وتفهم، بس أوقات بتحول لضغط إذا الشخص حس أنه عم يتلام أو يتم الحكم عليه بدل ما ينفهم. كمان في بعض المهاجرين الجداد بيعانوا من الوحدة أو صعوبة الاندماج، فبلاقوا بالإمار مكان الهروب أو التسلية أو التواصل الاجتماعي.
19: صعوبة الاندماج، نعم هنا، والتوجه إلى القمار والمقامرة. طيب فالحالة شو ممكن العمل مع الجالية العربية الجديدة أو الناس اللي بيجوا جداد على أستراليا، وإحنا عارفين أنه ممكن يكون هذا القمار والمقامرة سبيل من سبل أنهم ينسوا الغربة؟
21: كيف أنا عم بطلع على الإحصائيات في المناطق اللي بنطلع على الأرباح العالية للأماكن المار ببعض المناطق، مثلاً بحكي عن فيكتوريا لأنه أنا من فيكتوريا، بتقولنا أنه مشكلة موجودة بشكل واضح داخل الجالية العربية. كمان حاجز اللغة مرات بيخلي الأشخاص يحسوا بعزلة، فبتصير وسيلة من الهروب للناس. ومرات كمان الأصوات الأضوية بالماكينات اللي بتعطي شعور مؤقت بالسعادة، أنا بتحفز هرمونات السعادة بدماغ، وهذا الشيء بيخلي الشخص يعلق فيها أكتر. في كتير إشياء مثل الجامبلز هيلب لاين، هاي خط مجاني اللي الإنسان بيقدر يتصل فيه هان دغري، موجودة على فكرة الرقم هذا موجود على الماكينات بأماكن الكازينو، بكل محل بيقدر الشخص يتصل فيهن ويطلب مساعدة، بيقدر يوجهه كمان لمحلات اللي هي دائما المساعدة ببلاش كمان مجاني. إذا أنا بنصح إذا حدا عنده مشكلة أو عائلة عنده مشكلة بالإقمار يتوجهوا للجاملز هيلب لاين، هني بيساعدوهن هني بوجهوهن، والسيرفيس يعني كتير كونفيدنشال يعني
20: صحيح تحمي هذه الخصوصية. زكية، يلي ما منشوفه بأي بلد منشوفه بأستراليا للأسف، مراكز المقامرة على مسافة كتير قريبة حتى من المدارس، من الببليك ترانسبورت، من أي متجر يعني، وهذا الشيء بيخلي أي ولد يشوف أنه هل يعني وجود هذا المكان أهميته بأهمية وجود أي مطعم أم حتى مدرسة أم حتى ناقل عمومي. قديش هالموضوع بالتحديد أجان عم بيخلي الولد يتنشأ ببيئة حاضنة للمقامرة؟ مشان هيك يمكن البعض بيشوف الخطوة اليوم يلي قامت فيها الحكومة أو رئيس الحكومة خجولة أمام ثقافة بأكملها.
21: مظبوط، اللي انا كيف بحس انه في كتير اشياء لازم احنا نوعي اولادنا، مش لازم انه نقول للولد نخبي عن الولد، لا لازم نحكي مع الولد بالبيت. يعني نقطه مهمه كتير هي بالتربيه، يعني مثلا في شغله كيف احنا بنربي اولادنا، احنا كتير بنحب اولادنا ونحاول نعطيهم ثقه بنفسهم. سوري بس أوقات بنستعمل كلمات غلط، مثلا أنت محظوظ أو رزقتك قوية. أنا برأيي لازم نعلم أولادنا أنه النجاح ما بيجي بالحظ،
20: الجهد.
21: النجاح حلو. مزبوط، النجاح بده تعب وشغل. لازم نقول مثلا، أنا يعني بقول لبنتي يا ريت أشوف يوم إيديك تلمس تراب تصير ذهب، يعني مثلا الإنسان لازم يشتغل ويتعب ليحقق شو بده. كمان أنا كمان بحكي مثلا من كتر ما إحنا منحب أولادنا نعطيهم كل شيء، خلوا الأولاد يساعدوا بالبيت بالطبيخ، يعملوا الزوادي، خليهم يفهموا أن الحياة بدها تعب وأنه ما في شيء بيجي بالسهولة. يعني أنا بسمع مرات بنتي بتقول لصاحبتها ما بيحكوا على البورصة، بتقولها ما في حظ بالحياة، لازم تشتغلي لحتى الحظ يجي لعندك. يعني هاي شغلة كتير مهمة
20: كتير
19: كتير كتير حلو، كتير مهمة هالقصة زكية وبيترا وجميع مستمعات ومستمعي Good Morning Australia، إنه الإنسان دائما يرد باله حتى في الكلمات اللي بيقولها لأولاده، لأنه بتصبح الكلمات يعني ما بناخدهاش، إحنا ما بنفكرش إنه ممكن تضرهم يوما ما، لكن ممكن في الفعل إحنا بنضر أولادنا بالحديث عن تشاك يعني بنحكي عن كتير أشياء ومنها مليون دولار وغيرها اللي بتيجي هيك وحظا وغيرها. Thank you. عن جد شكرا كثير.
20: الأخصائية النفسية المتخصصة بمكافحة إدمان المقامرة والعاملة الاجتماعية زكية مطاني، شكرا من القلب لألك.
21: شكرا لك كثير.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
14: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
17: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 و SBS فايسلاند على القناة 31.
15: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
10: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
0: SBS Kickoff.
3: A new music station celebrating football anthems from around the world.
22: It's time for Africa.
0: It's live now
3: on DAB Radio, the SBS Audio app.
22: We got the game
0: on. Online and SBS On Demand.
19: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
23: الأسبوع الذي انقضى.
24: Weekend بالعربي على SBS عربي.
5: مرحبا بكم مستمعينا في برنامجكم ويكند بالعربي. إذا تحدثنا عن الثقافة في أستراليا فلا يمكن تجاهل الدور الكبير الذي تلعبه الجاليات متعددة الثقافات في إثراء المشهد الثقافي العام، فمن المهرجانات العربية إلى الاحتفالات الآسيوية والأوروبية والإفريقية تعكس أستراليا نموذجا فريدا للتنوع الذي أصبح جزءا أساسيا من هويتها الوطنية الحديثة. ويظهر هذا التنوع بوضوح في المطبخ والفنون والموسيقى والفعاليات المجتمعية التي تقام على مدار العام. والآن ننتقل إلى الرياضة، ففي الملاعب الأسترالية تتواصل منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية بين الفرق الطامحة إلى حجز مواقع متقدمة قبل المراحل الحاسمة من الموسم، كما تستمر مباريات دوري الرجبي الوطني التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة خصوصا في الولايات الشرقية من البلاد، وتشهد هذه المباريات حضورا جماهيريا كبيرا يعكس المكانة الخاصة التي تحت تلها الرياضة في الثقافة الأسترالية. أما على الساحة العالمية فإن الحدث الأبرز يبقى كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تتواصل المنافسات وسط متابعة جماهيرية غير مسبوقة. وفي أستراليا تتحول المقاهي والساحات العامة ومناطق المشجعين إلى مراكز تجمع لعشاق كرة القدم الذين يتابعون المباريات في أجواء احتفالية ومميزة. أما في عالم التنس فيواصل اللاعبون استعداداتهم للموسم العشبي الذي يسبق بطولة ويمبلدن، فيما تستمر بطولات الغولف الدولية والعديد من المنافسات الرياضية الأخرى التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة. مستمعينا، برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير الأف أم. وقبل الختام دعونا نستمع إلى بودكاست نغمات.
4: رنين المرديني 32 عاماً، مغنية سورية جديدة تشق طريقها وسط عالم الفن في أستراليا. وصلت فقط قبل 8 أشهر من ألمانيا، حيث كانت محطة ضرورية لإعادة بناء الذات كما تقول. كانت تغني منذ الصغر في المدرسة والحفلات وفي فرقة غناء شرقي، لكنها لم تفكر يوماً باحتراف الغناء بسبب البيئة والمحيط والأحكام الاجتماعية في وقتها، إلى أن وصلت إلى قناعة أنها ستتبع شغفها وما يشبهها ويناسبها في أستراليا. أنا كوثر الحنبوري حاورت المغنية الشابة رنين المرديني في هذه الحلقة من بودكاست نغمات لنتعرف إليها أكثر وإلى موهبتها وصوتها.
6: أول أنا اسمي رنين المرديني، من سوريا، كنت عايشة بضاعة صغيرة، ولما بلشت غني كنت كتير صغيرة بالمدرسة بالمراحل الأولى. كان في عنا حصة موسيقى، وبهذا الوقت كنا ما كان يعني بالضيعة ما كان في أساتذة يعلموا الموسيقى، فكان نتعلم أناشيد أو كانت حصة غناء حر. فمن وقت أنا كنت كتير حب غني، وكنت دائما أطلع غني تقريبا بكل حصة بالأسبوع. أنا دائما أطلع غني قدام رفقاتي كذا مرة، وأنا كنت مشاركة بالأنشطة الغنائية المتاحة دائما بمحيطي من لما كنت صغيرة، ولا كبرت لدرجة أني حتى وقفت على مسارح كبيرة، بس ما كنت فكر للأسف أني أنا أكون مغنية بسبب أحكام البيئة أو الأحكام الاجتماعية بهذاك الوقت. وللحقيقة كان عندي طموحات مختلفة درست ووصلت لها، بس ما حسيت حالي أني أنا هذا مكاني. أو هي أنا لوقت اللي أنا وقفت هون على المسرح بأستراليا قدام الناس، حسيت بالطاقة القوية اللي كانت عندي وتفاعل الناس، أكد لي أنه هذا هو شغفي اللي أنا كنت عم دور عليه.
4: أدي كان عمرك بس بلشت تغني هيك بالمدرسة وينتبهوا لك التلاميذ والأساتذة؟
6: يعني فينا نقول ب6-7 سنين.
4: على أي أغنيات تربيتي وتغذت موهبتك بسوريا؟
6: هلأ للحقيقة البداية كانت نجوى كرم. كانت كتير وقتها مشهورة بهداك الوقت بهداك الزمن، دقت قلبك لبلدي، وكمان أصالة نصري، يا مجنون مش أنا ليلى، وعمر دياب. هدول اللي أنا للحقيقة بلشت يلفتوني، وبالإضافة لفيروز طبعا، هذا الشيء ما في غبار عليه، كلياتنا بنسمع فيروز الصبح بكل الأوقات.
4: أنت أي لون بتحبي؟ هل بتحبي لون نجوى كرم أو بتحبي غير ألوان؟
6: هلأ أنا الحقيقة اللي اكتشفته مع الوقت، أنا كمان بفترة شاركت بفرقة غناء شرقي، بمشاركتي معهم لفتني قديش أنا كمان بحب هذا اللون، ولاحظت أني أنا بحب هذا الطريقة الغناء، الطرب الخفيف أو مثل شادية، مثل من مطربين الحاليين نانسي عجرم كمان. أنا بحب هذا اللون اللي فيه دلع أو أنوثة أكتر، وفيه كمان كلام عميق. أنا كثير بحب الكلام يكون قوي بالغنية، يعني ما بحب أنه بس تكون مجرد تصفيط، لا بحب دائما بحب يكون في رسالة من الأغنية.
4: هل درستي الموسيقى أو حبيتي تدرسي تعزفي على شيء آلة معينة؟
6: للأسف أبدا، قلت لك أنا بسبب الأحكام اللي كانت عندي أنا ما كنت أفكر أبدا بالغناء كمهنة أو أني أنا أدرسه أو أني أنا أشتغل عليه. كنت عم بشتغل على غير منحة كليا بحياتي. بس هلأ أكيد بعد ما أنا اكتشفت أنه أنا هذا هو الشيء اللي أنا بحبه بالحياة وهذا هو شغفي، أنا أكيد حاليا رح أشتغل على الموضوع بطريقة بروفيشنال أكتر.
4: شو خلفيتك؟ شو درست بسوريا؟
6: درست تجارة واقتصاد، واشتغلت بقسم الموارد البشرية بشركة كبيرة، وكنت كتير حب من الطفولة، يعني كمان كان هذا الجزء كمان له دور بطفولتي. كنت حب كتير هاي الألعاب اللي فيها إدارة ومكاتب ولكن للأسف عن جد لما وصلت لها ما كنت لقيت نفسي أبدا بهذاك المكان.
4: يعني بس وصلتي على هيدا المكان حسيتي مش لقليك انه لا بتروح على الفن؟ طيب قلتي لي انه شاركتي كمان بفرق ترتيل بسوريا، مزبوط؟
6: صح.
4: شو عطاك الترتيل وشو الكومن يعني بين الترتيل والغنى، اذا فينا نقول، يعني اذا فيك تقولي لي شو عطاك الترتيل وشو عطاك الغنى؟
6: هلا اكيد الترتيل بيساعدك انه طبعا تغني صح، تتعلمي كمان تغني صح، ولكن ضمن مجموعه. لما تغني انت خلال مجموعه غير لما بتغني لحالك، بتكون انت عم تعطي نفس صوتك، ما بتكوني عم تعربي كثير، بس برضو كمان بتتعلمي تغني صح من خلال التعلم الجماعي برضو، مثل اي دروس موسيقيه. يعني اكيد بتفرق مثل ما قلت لك بالنسبه للغناء الفردي عن الجماعي، بس طبعا علمني وعطاني كثير اشياء لمسيرتي الفنيه.
4: نعم رنين، بالنسبه لالمانيا، كنت بالمانيا قديش بقيتي هونيك؟ وقلتي لي كنت محطه ضروريه لك، خبرينا شوي عن مرحله المانيا.
6: صح، انا عشت 5 سنين بالمانيا، انا ما صار لي هون غير 8 شهور تقريبا. بس بهول 5 سنين انا كانت هاي المرحله هي مرحله مراجعة ذات، أو بهي المرحلة أنا كنت عم بعيد فلترة أو عم بعيد كل أفكاري وقناعاتي ومبادئي. تعرفي نحن لما بنخلق بنكون بنتأثر، بنخلق بفطرة معينة بحتى ربنا فينا، ولكن نتأثر بالمحيط اللي حوالينا، فبتتشكل في نحن بأفكارنا وقناعاتنا وعاداتنا الكثير من الأشياء اللي هي ممكن ما تكون بتشبهنا، ولكن نحن هيك تشربناها. فأنا هاي المرحلة كنت عم عيد فيها بناء نفسي، يعني بالعربي تماما، بناء نفسي من جديد لحتى أكون أشبه نفسي أكثر من أني أنا أكون متأثرة بالمحيط أو بما أنا بالبيئة والأفكار الاجتماعية. ولكن هذا ما بيعني أنه أنا بحب كثير من الأشياء والثقافة اللي تربيت عليها. الفكرة من هاي المرحلة كانت أني أختار ما يناسبني وما يشبه روحي، وهي الفترة هي اللي فيها أنا بلشت واجه السؤال الأصعب بحياتي، اللي هو شو هو شغفي بالحياة. للأسف، لأنه قلت لك أنا كنت مفلترة أو مصفية الغناء من الفلتر تبعي، كنت بهاي الفترة حتى مش قادرة أعرف أنه أنا بحب غني، لأنه ما كان موجود أصلا بدماغي الفكرة. وصلت على أستراليا ورجعت مارس أنشطتي الغنائية. للأسف بألمانيا ما كنت عم مارس أي نشاط غنائي، وحسيت هذا الشيء خلى المرحلة أتقل علي أكثر، كأني كنت منسلخة عن نفسي. لأنه عن جد لما الإنسان بيكون في شيء بهويته الحقيقية ما بيقدر يتخلى عنه، وصعب لما بتخلى عنه بيكون عن جد شيء كتير تقيل عليه.
4: نعم. بس جيتي على أستراليا قلتي لي ما قالك زمان، هل لقيتي أستراليا أو سيدني؟ أنت هلأ ما بعرف إذا رحتي على غير سيدني، هل حسب توقعاتك أنت كنت هيك متوقعة؟
6: للحقيقة لا، كنت متخيلة شيء تاني طبعا، لأني كنت عايشة بألمانيا، ففي نوع من الترتيب. طبعا هو أكيد كل بلد بتختلف عن التانية، وكل بلد فيها إيجابياته وفيها سلبياته، ما في مكان مثالي بالحياة. بس بسبب المكان اللي أنا كنت خلقانة فيه، كده المكان اللي كنت خلقانة فيه عطاني تصورات مختلفة عن أوروبا وغيرها. وبرضو عشتي بأوروبا أو وجودي هناك خلى عندي توقعات مختلفة عن أستراليا. الواقع دائما مختلف، بس حبيت كتير الطقس هون. أنا من الأشخاص اللي بفضل الطقس الدافئ، هذا أكبر فارق عجبني هون. والطبيعة طبعا، كمان ألمانيا وأوروبا بشكل عام فيها طبيعة حلوة، بس أنا حبيت الطبيعة بأستراليا أكتر، العفوية اللي بالطبيعة هون حبيتها أكتر.
4: خبري شوي عن نشاطك بأستراليا، يعني وقت جيتي لقيتي حواليك نوع من دعم، نوع من يعني حدا ساعدك لحتى تتعرفي على الفنانين بسيدني مثلا؟
6: ايه طبعا، اكيد في اشخاص موجودين بحياتي ساعدوني، بس الموضوع كان كتير سلس. ما بعرف، هلا انا بشكل عام هون بعائلتي موجوده باستراليا، وجودهم جنبي طبعا هو افضل شيء صار لإلي. ما فينا نستغني عن العائله دائما. واصلا هو هذا سبب قدومي لهون، وبوجودي معهم وشعوري بالراحه حسيت انه كل شيء صار عم يتيسر. الوصول لكل الاشياء، للانشطه، للعالم بشكل عام، حتى هون باستراليا بحس انه هو اسهل من المانيا.
4: وعملتي شيء حفلات غير هيدي الحفله اللي عملتيها مع مجموعه من الفنانين من شي جمعه او اقل؟
6: لا لسه ما عملت، بس ان شاء الله قريبا يعني في عندي حفلات ان شاء الله.
4: خبريني عن هاي الحفله، كتير يعني كنت كتير عتلاني هم قبل ما تطلعي على المسرح، وشو كانت النتيجه؟ يعني كيف كانت الفيدباك؟
6: صح، لأنا من جهة التدريب على الأغاني كنت مرتاحة شوية لأنه نحن حضرت مع الفرقة أكتر، الحمد لله كانت يعني ميسرة. اللي تفاجأت فيه إنه أنا كان في عندي ثبات على المسرح، بالرغم من أنه طبعا تتفاجئ أنت لما تغني والطبلة جنبك أنت مش عم تسمعي صوتك، فأنت بتصيري تعملي مجهود إضافي. كان في إشياء خلتني يعني مثل مفاجآت بالحفل، بس الثبات يلي كان عندي والراحة قدام العالم عطتني طاقة كتير قوية، حسيت بالأمان وأنا عم غني وما عاد اعتلت هم لا الطريقة اللي عم بتصير فيها الإشياء اللي هي أصلا مثلك بالنسبة لأنه صوت الموسيقى حوالي جنبي قريب كتير، وبالنسبة لأي أخطاء تانية كانت ممكن أنها هي تصير، أنا بطلت أعتل أي هم لما شفت العالم وبلش التفاعل، هذا الكيمستري يصير، نسيت كل شيء حرفيا وكنت بس عم استمتع.
1: يعني انبسطوا العالم بأدائك بصوتك بأغانيك؟
6: الحمد لله الحمد لله، كان في تفاعل كتير حلو.
1: عم بتفكري أنه تعملي مثلا أغنية خاصة تاخدي طريق الفن هون بأستراليا؟
6: طبعا أكيد، طالما أنا هذا هو شغفي أكيد أنا رح أشتغل عليه بطريقة، وحابة أترك بصمتي، الفن هو رسالة. وقلت لك أنا بحب أدي اللحن الحلو والكلام الحلو، فأكيد أنا بحب أترك بصمتي، بحب أترك شيء جزء من هويتي كمان بهذا الفن، فأكيد بيسعدني جدا أني أنا أعمل عمل خاص لحالي.
1: فينا هيك نسمع منك شي مقطع من شي غنية أنت بتحبيها؟
6: أكيد، فوق

0: يسلم صوتك. شو الذكرى اللي جايبتيها معك من سوريا وبترافقك على طول؟
1: للحقيقة أنا أكتر شيء من ضيعتي بتذكر المحبة يلي كانت بين أهل الضيعة هنيك. هذا المحبة أنا أكتر شيء جايبته معي وبضل بتذكره. نظرات العالم المليانة حب لإلي، كلماتهم الرقيقة لإلي، بحس إنك تربي بضيعة كأنك أنت عم تربي بعيلة كتير كبيرة. أكتر شيء عن جد أنا محتفظة فيه بقلبي هو محبة هؤلاء الناس وبساطتهم لطافتهم.
0: بدنا نتمنى لك كل التوفيق رنين. رنين المرديني المغنية الصاعدة فينا نقول بأستراليا، نتمنى لك كل التوفيق وكل الدعم.
2: ومع هذا البودكاست نصل لنهاية مشوارنا لهذا الصباح في برنامج ويكند بالعربي. أتمنى لكم يوما جميلا مليئا بالفرح والحب والطاقة الجميلة. رافقتكم لساعتين من الزمن، أنا جورج غرام. موعدنا يتجدد كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع من 6 حتى 8 صباحا. إلى اللقاء.

SBS عربي.